إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بشك منغرا لك لذي نوح عليه السلام إلى قومه اقبل قومتا أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم جتأو يرى وذاق بالقوم أن أنذر قومك يقبل قوم دي أو يروا

مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

راضي الى مثال تكلفنا ويشي ماتا دي دير درويلي دايمان طلب دي دير سبكا بينا هم نشنا وزير دير جو تماننا ويشي فاطمة وزير ثاني تردار ليبي